0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang hadirin yang dimuliakan, berikutan situasi jerubu yang melanda negara, marilah bersama-sama kita menunaikan solat hajat selepas solat Jumaat nanti, memohon kesejahteraan negara insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أقوم سلطان إبراهيم وكذلك كبوه دولي يان مها مليا سري بدك بغندا راجا برميسوري أقوم راجا ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: مسلمين مسلمات، demikian tadi khutbah Jumaat yang kita bawakan pendengaran anda ke Masjid Putra Putrajaya menerusi National FM dengan tajuknya Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
2: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, alat pendingin hawa atau alat penghawa dingin. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Padanan bagi bahasa Inggeris untuk aircon dalam bahasa Melayu ialah alat pendingin hawa. Bentuk alat penghawa dingin yang banyak digunakan oleh masyarakat sebenarnya tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana alat tersebut mendinginkan hawa, bukannya menghawakan dingin. Padanan lain ialah alat penyaman udara. Ayat contoh, penggunaan yang salah, peserta kursus kepanasan kerana alat penghawa dingin di dalam dewan itu tidak berfungsi. Penggunaan yang betul, peserta kursus kepanasan kerana alat pendingin hawa di dalam dewan itu tidak berfungsi. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.